شوف الاخر دي كده ما تسد بالظبط. شوف داك السمك الموج ما ديال كان غنقولو على شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين، راه غادي يعطيو واحد